بسم الله الذي القرآن قد نزل من هبت دائي وأرجو عنده النزل. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا. سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

هني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه

نبسل عقاب لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلزنو نصبت بنا الميني بالحق ما دي

لفرد على خلق ونا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياتو في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الوعيد القهار حني حدا

شكر ربي مخاطبا لمن حب ان كلكلي سسادا كان كرم توافق الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسرت دجانا وارزقتنا مهن

حتى يا بصير تطفو الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرس الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

صلاة الذي لي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن بتدليمه يا من حد

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.

0: وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده قدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي
1: بكيما جام رك نين
0: دهران
1: فنانه يالا نين كو ياندو نيغي دلو امبيت ديلي سواد ديلو نوي بو باخا باخ تي ديلن زياره ديلن دوكل ديلن بال وقت ديلن بالاخ دي نان سون بروم سبحانه وتعالى بوللو جيغال جيتال تي نوي بياك زياره بي كو تدي كي شيخ محمود المنتخا مباكي جيرينو خادم رسول دي نان سون بروم ياغال كو فلول دغرل كو كاتنال كو تامي كو وير اي نالا ماك يينم اك نسيري مام سي ليغي الاسلام قال نكو موتيلات جام اند كو مبولم جوليتي اك طالبي نانو كو مبولم سونو كليفه ديني تي روي مي كليفه دوكي دي نانال بو باخ نيغا خامني جيتي جون نون سونو بروم سوتير ماندان جيغل سي سين كاو ني تياي بون غيناو يتام نان بروم بي سبحانه وتعالى ген تي لو تولو تولو في دغمل يونو توكي يالنا يالا دافا لن دام سوتورا خيوول ني ديلي سوات فكات نجا بود جي تي جامو اللهم امين

عليك صلاه من حجر مسلم على ال وصحبه ما بدر ومنه صلاه مع سلام اليك ناك الكلي يا من نداه بهره

0: ألا للطيب الوقت ألا تترضى يسرى النعيم لا ينا
1: جبير
0: ألا للطيب يتبرر إيمان مخلقا و أمره

0: أخلي ما كل بيانا أشيلي ولا
1: أبي بكونك
2: لا لا لا
1: أبان مدايا
2: لا لا لا

0: هن لعب فراقي وفي لم ترده كل غل وتقعدني يا حفار مازالنا
1: فراقي الذي لم ترده كل غل
0: وتقعدني
2: يا حفار مازالنا
0: هن بأرمد مصطفى

0: والله
1: يا ثم ميزا
0: ان انا اجيب قلبي تقبل وكني قضاء ودم زيني واكم اللي بما قالنا
1: تقبل وقفني قدان ودم زيني

ربنا كريم أبيتون واجي قلنا سمد أرده نكاي تيران وين كنا مصطفى مصطفى مصطفى اليوم سيدا قد يباطرني فأنا وفيدا هرط لدعرس عجانا فأنا وفيدا هرط لدعرس عجانا قدير خوحر يا جبار يا قردي قد الذي يغزو الغمبال ما جمع مصطفى يرمنو بانا ميدان لا قدير قهر جبار يا قرد

0: جبر الجبر يخجل يا إن أنت العليم أتمنى أدل يا أملي أنت العليم العليم البر الرحمن أنت العليم
1: العليم البر الرحمن
0: إن أبلي بغاقت الأسماء خار يا من أنت العبد أولى الأخير أزمانا
1: أنت العليم

بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى سب الجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الله.

بحرمة الكعبة بيتك العرام بحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يسره من مالك فوزها سما وجاء كل سعدا من سارق أو مرشد أو عابد أو ناس وجاء كل من

0: يسوقني إليك حيث لما
1: وكلما أنك يروح يا بدي
0: فلتفرقا بيني وبينه السليم
1: أنا الذي أسلمت وجهنا
0: إليك عاصم كل نصنا
1: أنا الذي لست عميل عبدا
0: إلى سواك هنا ثم خدا
1: لملا وأنت

ناسي سلام تكن يا من ويا بنفسي بطيب منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعلي الأمنا.

مقرا الى الجماعة يا الله. انت العزيز ثلاثي عقيب عزتي اذا يقلد للتكريم يا الله. اجبرت لي اماك الجبار دون لقم

حسن وهم ليل أجرال الجنات يا الله أتى المساور قل للنبي بزارا وساورا ديال

لذا بسكريا يا وابو حيالا قالت لي كل سم بالغد أتيت بي لذا بسكريا.

على سباب مني غمتك يا قهار يا الله وابتلي من كاس لله خمس ألاتي فلا كسر

حياك الأدار يا الله بدرك يا باتت الأمال لي بريدا فاذكر مباستك داري يا الله بدرك يا باتت الأمال لي بريدا فاذكر مباستك.

0: الانس والجن والشيطان يا الله
1: جنتب اف ام جنير اف ام لرج اف ام
0: ناجيك وسمانا وبالمصارعات لي قد جبت يا الله انت البسيط.

في وجهك قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد قتلي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آية خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمي قيد دهر يا الله أنت الأليم لاسي بعض الأزامة لخوت فلن أسي

مكرم ومن على المتحيا الله أرضاك ديه لاسي بانت كبارته لي قتفل لي قت من ككبي للأجر يا الله أزار كبير لاسي بانت كبارته لي قت من ككبي للأجر يا الله عزل أزيس لاسي وجاء

سوى الباغي ولي أبدا ستتو سئاتا بالإبخ يا الله أنت الأكيم لاسي أبلغ

بمطر للي مطلقا بالفعل يا يا قليل أبي قنوة وجملة تامات لم تر للي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي

فالحميد ناسي وجهك لي نعما بلا قروب وخير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياء.

آدم فلا تسري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدعا ولا أم مكاره سخت في الدارين يا الله يا هي عندي وسكري مرداي ما أن مني يخص دون سخت

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

بعض الناس من الاعتقاد الأدهية لا تجب على من لم يتزوج فعبارة من عن جهل إما ترتجع إليه الشريعة الإسلامية تهي أمر لك كي نيكو خاميكي نيكو يدف تموي جفي جايل ديكو باس باس يوين فاسين يو خامني تموي لن موي لا تجب على من لم يتزوج موي ورد كو أمو سوخنا لولو بلالا موي وخنا waye bokuna ca moy bal hiya tajibu ala kulli man istata'a an yastara moy kuko man rek ko wara def wa amma sawjataini fala tajibu alayhi ila ad'ati wahid faqat borom ñaari soxna yi ben xar rek ko war ah ben xar ko war allahumma izata tawa lulut nak dafa ciowarewu بسالك وكان مليان نكو أم خالص فإنه إذا أمكن له شراء أكثر من واحد فلا بأس به فكنا دم من جند لو كو بن دراني وجي واي خمغو فكي داغا بوك سي كان سوسيال دم دي بغ سخنا سوني جندال كوم خار يا تيغول لول الاسلام تيغول با خار سخنا سيوم انام خارام موم نيوم سخنا يا انا سيري خار لينا وار غناو دي لينا وار تي yaw mom warna la way men mi rek la war kon jënd sa men xar bo leen mané bolé nga bolé way ñaari xar waru la loolu téré yi jàngalé xamna na duñu xadig ci réew mi ndax fi mom aada yi dafa not diini ji ba boko xéñu na nang waye ben soxna bo doon fo yoron nangami soxna yi ben xar lay war waye légui nak su fekke yalla dogal nang ko man nga mëna jënd yenen doli ca ngir coobare wo ko loola dara ñëw ci nga xam ni julli ci nag mooy julli goo xam ne dii su ko liqaamal dii su ko noddal dii su ko liqaamal wa yoxriju ilayha nisa li xawli ibnu xatiya inna rasul sala kaana yoxrijul abkaar wal xawaa'i yonte bi ne moom daana génne jànq jeeg géeg gi وسالت الحضور وسات الحصور والحيد والحيد في الحيدين أما الحيد فيغتسلنا المزلي ويسعد ودحوة المسلم موي ني ام غانت با مول نيو جولي ني تك لين سي بن كوتي ني توك غير فك رك نيان جيك وقتان يك سي اديو لول مو دون جوبلو واي بي واو كون تبسكي نحن صلى الله كي تشاجو غريب امنا صلى الله وانت خمنا لي كي ديس موم دا ني باي كومين دكتور مسامبا جان موم دا ماكي اندي اي كي موي خيت ندوال جيك نجافانديكو وين ويك لغي ني خامي تاسيون بك diw gu bari gi ni ko xamé gaay yi sant fay ak ngom nga xamné yap yi rek ci lañu jëk daano jëk ci wala bok fa lañu amé fa lañu défé carte api ñu joggé ci dugg ci sauce bi nak fa lañu démé ardo ndax yow lek yap wi ci yor bi ay verre midi 1h bëgg ci bolé ak diw gu bari gi bolé ko ndox tangu jamono tang bi hein yenn boisson yi bugguma tudd yenn topp yooyu topp yu sedd yi duñ naan lu tàng yooyu moom dama koy bàyyeeg docteur Massamba Diagne mi nga xam ne moom si le plan médecine waaye prévention bi da cay baax lool ci xeeti jëfandiku wi ni te xam ne bul yàpp mukk rek ne ndawal gëj naa ko lekk wala moo ko lekk bala ma ko lekkat rek nga bëgg koo daba nga lépp nga bëgg koo dabaatal té la ci gëna doy war moy bu doon ndawal kessé waye ingrédients yi nga xamné ku na xamné dañoo am seen doolé bop yoyu bokku bëggé bolé dañoo am seen tangoro bop ñoom ci bop nga bëgg ko bolé tangoro ndawal gi yap lak wi diw gu bari gi xorom si bouillon yi vinaigre bi yoyu yëpp di ci def ndank baax na lool la siyama yow mi nga xëy da nga am tension ndax doo laaj wàllu ci wàllu médecine
yow ndax nan nga ko wara jëfëndiko ndax da nga wara xaar ba

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: جمت بفاء.
0: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko joge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di bati jam jappelante ak wolante gu andak yakar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم بوكي طالبي بوكي جوليتي ñong leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nuyo ba gëna kawé diko tek nak ci loxol khalifatul am serigne muntaka mbacké diko ñaanal yalla mu yag fi lool yag fi ci yalla baye ko wër gi yaram bi jaay ci di jot dara ji yonenté barki cheikhul khadim nuyu nak sargal ñepp di ñaanal ñepp di nuyu cheikh abdou karim mbacké di nuyu bëpp julit di nuyu talubé ak ñëpp rek fimné ñun ñëpp suñu xol dafa toy motax waye kon ablaye may ma xalam ma sago dik nak ci émission
1: yé kene fa magarna ni bram fat na yaré yoon wi mu xlé